0: الهورس فاريه سوك سي اي او وذ بيو بيو هي ذا بيو بيو سي هي بيو سي يو اوي ذا بيو يو فيكتور سيف فا يا او الهورس فاريه سوم دوكس هي يا هو وذ فاو فاو هي ذا فاو فاو سي هي فاو سي فاو اوي ذا فاو فاو فيكتور سيف فا يا او All is fiery, has some mice, E-I-E-O. With a squeak, squeak here, the squeak, squeak there. With his squeak there, squeak everywhere, squeak, squeak. All smack doors has a farm, E-I-E-O.
1: Häschen kommt zum Metzger und fragt.
2: Hast du kalte Platte?
1: Antwortet der Metzger, klar habe ich kalte Platte. Darauf Häschen.
2: Mutter müsste aufsetzen, hast du warm?
3: Look at those guys dance!
4: Yeah! Well, I used to be quite a dancer myself.
3: That was a long time ago, Dave.
4: Not so long ago. I'm probably in better shape today than I was 20 years ago.
3: Yeah, right. Bet you can't stay out there till the song's over.
4: You're right.